0: أكثر في شان حالي. بعمل الديل وبعمل الشرشيب وبعمل شد الطبق، وبعدين بعد نص ساعة بجهز الطبق وبطيبه.
1: Ibu Omar Yasmin Halawa kini melarang anggota keluarganya, termasuk Omar, untuk membuat dan menerbangkan layang-layang.
2: أنا اليوم بخاف يعني أنا بسمعت الخبر صرت أخاف مناته هلقيته يعمل أوراق طائرة أوراق يطيرها أو عبارة عن طبق أو طائرة ورقية. ليش؟ لأن أنا بخاف عليه. ابني تعرض قبل هيك على إصابة فقد رجله، أنا بخاف أفقده هلقيته، يعني بحس إنه خلص حينحرم كمان حق من حقوقه إنه كمان يصنع طائرة ورقية. هذه أبسط كانت حقوق لعمر.
1: Sementara itu, kelompok Hamas menolak peraturan dari Israel ini dan menegaskan bahwa layang-layang hanyalah mainan anak-anak di kamp pengungsian. Sejak konflik senjata terjadi pada 7 Oktober 2023, lebih dari 73.000 warga Palestina tewas dan 174.000 lainnya luka-luka. Kini, bahkan mainan sederhana anak-anak Gaza harus terengkut di tengah bayang-bayang ancaman angkatan bersenjata Israel.
3: Usai jeda, CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.